بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جناح الذل من الرحمة رب رحمك ما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم